0: defend our unity and uphold our honor and glory. So help me God.
1: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabaye FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإلى النشور جبي أتين داو قف ولون وباوبا يتي أتواجي لين باتي أتي لوا قلاتي أليانا أدولون وباون أناني أكبر سنجوكا أتمي أتي أما دو قف ولون وبا أوليلا يدي نيجيريا ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي ولون وبا لو I'm for our, I'm feeling alone about our lalo, Ilisewa, Adaba 88.9 FM, alone about my duo, Tukalele, Bioba Tuka, Berlatori GM, Tovikari Bugua, Sisebe, alone about my Doro and Kokawaru, Iluan, Ilu on those states, alone about my Gio Daru, Gio Badaru, alone my Doro, Tiwa Darumbe, Rule de one Nigerian, alone my Gio Daru, Olala, Ila Aila Law, Munimojisa, Ilo, Roy, alone, ya Robi. Dakun jen le ji to la robiolo. Dakun jen le

0: for that here. Al Quran 73 verse 8 and 9. Kilo wina.
1: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتلا
2: يقولك الله عندك يا شكور
0: اها
2: عتبه
0: فكني
2: كيو ما شئ ما تقولك الله عنه
0: ما شئ ما تقولك الله عنه ما فقده ما ما جوش ما أشتين بنو ويريني كسجة لو جو ويتو ينو
2: الله
0: عتبه كني
2: عتبه
0: ma se ranti orukọ Oluwa re nonsensical nonsensity gbogbo asalati lese eh inla asalati nanjumo inla asalati is nasrati inla olori brookies to benu egbe awo aya alasalatu losan ele pa oro loru ah baye baye yin o orun